ماني ماني ما ندبش شي سفر انت مغتشيلي تقع من هاني اكس هيدا توخيري بيش سفر بيلك نانا مختاري اكس سينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزة متي يمشي فيري تقع دم كاري لاك